لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: مجامع توتو ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على ترويش.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفي.

0: وكمان هي
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع.
3: نوتا عربية.
4: نوتا عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع.

0: راح فتح ابوابي.
1: نوتة، نوتة عربية.
0: انده على اصحابي راح فتح.

0: تسعد وتشقي، ضلي يا حلوي هوا، صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني، بهالأرض غني، بهالأرض.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيبي.
2: نوتة، نوتة عربية.

0: جاء ذلك بعد تحذير واشنطن رعاياها في عدد من عواصم الشرق الأوسط مما وصفته بتصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية وحثتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. علي برادة مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن، ما تفاصيل ما قال ترامب وأي دلالة لهذا التعليق بعد موجة من التهديدات؟
1: الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة كانت على الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك قال الرئيس دونالد ترامب أن دولا بما في ذلك إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم، وذلك بسبب التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما قال الرئيس دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال. وبناء على هذا الطلب قال الرئيس دونالد ترامب أنه وافق على وقف هذا الهجوم وإلغائه شريطة أن تلتزم إيران بتنفيذ هذا الاتفاق بصورة سريعة، وقال أن إسرائيل توافق على هذا التوجه وعلى هذا الالتزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بعد هذا الإعلان أو قبل هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي، كان وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي قد حذر من أي عمل متهور كما قال قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. أراقجي شدد على استعداد طهران للرد بحزم على أي عدوان، كما هدد طهران بضرب حقول نفط وغاز في المنطقة إذا تعرضت لهجمات أمريكية جديدة. وفي ظل استمرار التصعيد في المنطقة، التصعيد الكلامي، يتجه النفط مجددا نحو زيادة حصص أوبك بلاس، حيث تعقد كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وخمسة أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلاس اجتماعا افتراضيا اليوم، من المتوقع أن يرفعوا خلاله حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر. إلى قطاع غزة، حيث تواصلت الضربات الإسرائيلية على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من القطاع، فقد قتل 8 أشخاص بضربات ليلية إسرائيلية، وقبل ذلك أدت ضربات أخرى إلى مقتل 7 أشخاص بحسب ما أورد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني، الذي يحدثنا منه وسام أبو زيد مراسل مونتي كارلو الدولية.
2: رغم الأجواء السياسية الإيجابية التي تخيم على الشارع الفلسطيني مع اقتراب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل على قطاع غزة مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن إحدى الغارات استهدفت مستودعا ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جهتهم حذر مسؤولون في القطاع الصحي من التداعيات الخطيرة لهذا الاستهداف، كما صرح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران.
3: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مستودع للمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى وقام بتدميره بالكامل. هذا الاحتلال عندما قام باستهداف هذا المستودع هو يريد انهيار للمنظومة الصحية.
2: وفي موازاة ذلك تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وسام أبو زيد، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى جانب ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة عن إنجاز عملية بحث استمرت لأسبوعين تم خلالها انتشال جثامين أزيد من 100 شخص بمن فيهم 40 طفلا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة بجنوب مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان، فيما أصيب أحد جنوده بجروح متوسطة الخطورة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلين من الحزب. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي، إنها 6:06 الآن بتوقيت باريس، 7:06 بتوقيت كييف وموسكو. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مؤكداً أن تعزيز هذه القدرات أصبح ضرورة ملحة لحماية المدن من الهجمات الروسية المتكررة، والتي استهدفت أحدثها وكانت ليلة الجمعة السبت استهدفت العاصمة كييف بالصواريخ الباليستية. عن هذا التصعيد حدثنا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف.
4: اللافت في هذا الهجوم ليس فقط حجم الخسائر وإنما طبيعة الأسلحة المستخدمة وأيضا درجة العجز التي ظهرت في اعتراض الصواريخ الباليستية. روسيا استخدمت في هذه الموجة 35 صاروخا بينها 27 صاروخا باليستيا إلى جانب 185 طائرة مسيرة، لكن الدفاعات الأوكرانية تمكنت وفق الرئيس زيلينسكي من اعتراض صاروخ باليستي واحد فقط. هذه النتيجة يربطها الأوكرانيون مباشرة بنفاذ أو النقص الحاد والواضح جدا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات باتريوت، هي الوسيلة الأساسية والوحيدة التي تعتمد عليها أوكرانيا لاعتراض الصواريخ الباليستية خاصة الحديثة منها. الهجوم أيضا ثاني أكبر هجوم تتعرض له العاصمة خلال 48 ساعة، ما يعكس توجها روسيا نحو تكثيف استخدام الصواريخ الباليستية واستغلال الثغرات التي أحدثها نقص ذخائر الدفاع الجوي.
0: استمعتم إلى محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وأفادت وكالة أنباء أنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت ضربات على خزانات تخزين وقود في ميناء أوديسا الأوكراني، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف قالت إنه جرى تحويله لاستخدامه من قبل الجيش الأوكراني. أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بموسكو يوم أمس نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. إلى أثيوبيا الآن، وفي تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة، اندلعت اشتباكات بين القوات الاتحادية الأثيوبية ومتمردين من جبهة تحرير شعب التيغراي في شمال البلاد. أحلام الطاهر والمزيد.
5: في تطور ينذر بتجدد القتال، تبادلت القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، وعززا كل منهما انتشاره على خطوط التماس في محيط الإقليم، ما يثير مخاوف من انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة شاملة. القيادي في جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسيفا قال إن القوات الحكومية بدأت الهجوم صباح السبت في منطقة شيرينا القريبة من الحدود السودانية، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وأضاف أسيفا أن المعارك تدور في غرب إقليم تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها تسيطر عليها جماعات قومية من إقليم أمهر المجاور. ويعد هذا التصعيد من أكبر المواجهات بين الطرفين منذ توقيع اتفاق السلام في 2022 برعاية الاتحاد الإفريقي، بعد نزاع استمر 2 وأسفر عن مقتل قرابة 600,000 شخص.
0: قال الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود أمام البرلمان في بلاده إن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في تراجع، وجاء هذا الكلام في وقت يخيم فيه الغموض على مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي التي تدعم السلطات الصومالية في مواجهة هذه الحركة المتطرفة في البلاد. أعلنت السلطات في إسبانيا أن الوضع في جيب سبتة عاد تقريباً إلى طبيعته بعد عودة معظم المهاجرين الذين وصلوا خلال الأيام الأخيرة إلى المغرب. عن الأجواء هناك حدثنا مراسل مونتي كارلو الدولية من تطوان عبد المنعم العمراني.
6: في المعبر الحدودي المعروف مغربيا بباب سبتة والذي يسميه الإسبان ترخال تبدو الأمور عادية، حركة المركبات والمسافرين ذهابا وإيابا تمر في سلاسة نسبية، بينما انتشرت قوات أمنية وعسكرية على جانبي المعبر الحدودي. إحصائيا تجمع مصادر محلية في سبتة على أن عدد الذين دخلوا المدينة ناهز أو فاق 50,000، عاد أكثر من 90% منهم إلى الجانب المغربي من الحدود بعد أن قضوا ساعات طويلة هائمين في شوارع مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 83,000 نسمة. حقوقيون مغاربة ومعهم قيادات أحزاب سياسية وصفوا ما جرى بأنه جرس إنذار اجتماعي وسياسي كشف عن الحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي في المغرب، فيما لم يصدر إلى غاية الآن أي بيان رسمي بشأن ما حصل من طرف الحكومة المغربية التي وفرت حافلات لنقل العائدين من سبتة إلى مدنهم وقراهم. عبد المنعم العمراني، تطوان، من شمال المغرب، مونت كارلو الدولية.
0: إذا ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق هذا غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. وفي مواجهة هذه الأزمة سيجتمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل لتقديم ما وصف برد أوروبي فوري ومنسق. أطلق المغرب اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو، والتي اعترف ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى بمغربيتها. اجتاحت حرائق الغابات التي أججتها رياح قوية عدة مناطق في اليونان أمس، بما في ذلك مناطق قرب أثينا، بينما تدهورت الأوضاع مجددا في أجزاء من إسبانيا وفرنسا. لكن الحكومة هنا في فرنسا طمأنت على أن حرائق الغابات أصبحت تحت السيطرة بشكل عام رغم استمرار حالة التأهب نظرا لتقلب الأوضاع. حازم حماد.
7: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42,000 هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220,000 شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92,000 هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
0: النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها: ترامب يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته على غزة على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. إسبانيا تؤكد أن الوضع في سبتة عاد تقريبا إلى طبيعته بعد عودة معظم المهاجرين إلى المغرب.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: سليم يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
9: نعم أدم، والبداية من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية. بمدريد الطقس سيكون جد حار، درجة الحرارة أيضا لا تختلف كثيرا عن باريس، ستصل إلى 34 درجة مئوية. بروما درجة الحرارة أيضا ستصل إلى 34 درجة مئوية. بكييف سيكون الطقس نهارا صافيا، درجة الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية. أما ببروكسل فدرجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية.
0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عدل طفي.
9: وسلط الضوء على موضوع قبول حماس نزع سلاحها كاختبار لجدية إسرائيل.
10: أعلنت حركة حماس أول أمس الجمعة قبولها بنزع سلاحها تطبيقا لأهم بنود الخطة الأمريكية للسلام في غزة، وذلك على إثر مفاوضات جرت في القاهرة برعاية مجلس السلام. ورغم عدم صدور رد رسمي إسرائيلي على المقترح، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس تجاوزاً للعقبة الأهم في خطته، بما يفتح الباب أمام مرحلة إعادة إعمار غزة. في المقابل، يمثل قبول الحركة الإسلامية نزع سلاحها اختباراً جدياً لنوايا نتنياهو في التوصل إلى سلام، وهو الذي عاد بقوة إلى منطق الاستيطان سواء في غزة أو في الضفة الغربية. يقضي الاتفاق بتسليم حماس سلاحها إلى اللجنة الوطنية المتكونة من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين يتولون لاحقاً إدارة القطاع المنكوب بمساعدة قوة سلام دولية، ويتم التسليم بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من غزة بحسب ما ورد في الخطة الأمريكية. غير أن التعليقات الأولى لحماس وتل أبيب حول الاتفاق قد تؤشر على مصاعب في التنفيذ، إذ تتحدث قيادة حماس عن تجميع سلاحها لدى طرف فلسطيني لا عن تسليمه، على أن يتم ذلك بعد التأكد من الانسحاب الإسرائيلي. في المقابل، يتحدث الطرف الإسرائيلي عن انسحاب بعد تسليم كل الأسلحة. قد تبدو هذه التصريحات عادية باعتبارها جزءا من التسويق الإعلامي للاتفاق على أنه انتصار أو مكسب، لكن الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها في وضع محرج سياسيا سواء تجاه الداخل أو الخارج الراعي لعملية السلام في غزة. من المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو معارض شرس للسلام مع الفلسطينيين منذ بداية مسار التفاوض بداية التسعينات من القرن الماضي، وقد وجد في السياق الإقليمي والدولي في السنوات الأخيرة فرصة للعودة إلى سياسة احتلال معلن سواء في غزة أو في الضفة الغربية. يتمثل السياق الجديد في المساندة غير المشروطة لدونالد ترامب، وفي تراجع التأثير الإيراني، وفي انهيار سوريا الأسد والتفاوض مع سلطتها الجديدة. وللاستفادة القصوى من ذلك، عاد نتنياهو إلى فكرة احتلال مباشر لغزة حتى لو تطلب الأمر التخلص من سكانها، عندما اقترح مع ترامب المغادرة الطوعية للقطاع. وفكرة الإلحاق المباشر نفسها يجري العمل عليها في الضفة الغربية من خلال تشجيع المستوطنين على مهاجمة القرى والمدن الفلسطينية، ومن خلال عمليات المداهمة المستمرة لقوات جيش الاحتلال. يرى نتنياهو ومحيطه المتطرف أن السياق الحالي يعد فرصة تاريخية لتحقيق المشروع الصهيوني الأصلي على كل الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تصاعد رفض حل الدولتين في المجتمع الإسرائيلي، فكيف له أن يقبل بالانسحاب من غزة أو العودة إلى مفاوضات سلام مع الفلسطينيين؟
9: جولة في الصحف العربية مع شيرين نصر، يحاورها أدم جبرة.
0: شيرين، تبدأين بمقال في صحيفة الديار اللبنانية، تحدث كاتبه عن حروب استباقية قائلا
11: نوتة،
0: إن أردوغان نوتة عربية يقرب المسافات بين واشنطن وطهران.
12: نقرأ في منشط الصحيفة: واضح أن هناك تعارضات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل المنطقة، فواشنطن تريد استقرارا وسلاما لها تعيقه مشاريع التوسع الإسرائيلي في لبنان وسوريا وغزة. ومن هنا كان اختيار الرئيس الأمريكي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان شريكا له، فهو قادر على المساعدة في سوريا وفي غزة وفي لبنان والخليج، وكذلك في العلاقة مع إيران، عكس ما هو عليه حال نتنياهو. وهذا يعني أن للرئيس التركي دورا ما في ترتيبات المنطقة وسلامها خارج الحسابات الإسرائيلية. ومثل هذه الترتيبات تقضي حكما بدور تركي يقرب المسافات بين واشنطن وطهران، فتركيا لا يناسبها تحريك الأكراد في لبنان، فذلك بالنسبة لها هو نار تحت الرماد، إنما يناسبها مرونة إيرانية إزاء واشنطن، وخصوصا أن هناك تقاطعات تركية إيرانية كثيرة. وهذه مسألة بالتأكيد واردة في تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل ذلك فيه بصمات ما للمبعوث الأمريكي إلى المنطقة السفير توم براك اللبناني الأصل.
0: إلى صحيفة القدس العربي، مقال كاتبه تساءل: كيف حول لاعبون إسبان ترامب إلى منبوذ عابر؟
12: يشير زياد ماجد إلى تصاعد نبض ترامب وأظهاره عكس ما أراد عند التحضير للاحتفال الجماعي برفع كأس العالم، إذ ربط رودري على ذراعه باستخفاف ثم حرك يده لإبعاده عن وسط الصورة التاريخية قبل أن يومئ لزمانه زميله على أقصى يساره أي في يمين الكادر للتوقف عن أي تجاوب مع حركات ترامب المتباطئ والساعي لكسب الوقت كي يبقى في الصورة. حصل هذا فيما كان لاعب خامس وهو مايكل مورينو يقلد رقصة ترامب الشهيرة باستهزاء، وفقط بعد ابتعاد الأخير وبعد أن ركض إنفانتينو لمواكبته تجنبا للمزيد من الحرج، رفع قائد منتخب إسبانيا كأسه بمنأى عن محاولة متناول المضيف الثقيلة. وفي بضعة دقائق إذن ووسط كوريغرافيا إصدرائية، يضيف ماجد في مقاله، انتقل مركز السلطة والاهتمام من رجل يتباهى بالثروات وبالجيوش والصواريخ وتدمير البلدان العصية إلى مجموعة لاعبي كرة قدم يعدونه متطفلا بغيضا ولا يريدون ظهوره في صورهم، وذلك أمام مليارات البشر ممن شاهدوا ما جرى، شاهدوا كيف فشل أقوى رجل في العالم في مجرد استرضاء لاعبين ليتصور وسطهم.
0: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع شيرين ناصر التي تنتقل بكم الآن إلى مقال توقفت عنده في صحيفة عكاظ تحت عنوان الميليشيات وخطورتها على الدولة الوطنية.
12: وفق كاتب المقال، ما تعنيه بعض الدول العربية الحديثة هي آفة الميليشيات التي تختطف الدولة الضعيفة، والمشكلة أن شعوب تلك المنطقة هم ضحايا ذلك الفكر الممزق للدولة. وحتى لو كان هناك شكل من أشكال الانتخابات والتعدد، لكن المواطن فيها يعاني من نقص في أغلب الخدمات بسبب نظام المحاصصة السياسية فيها الذي تأتي فيه الدولة ومواطنها في آخر أولوياتها. المثال الناصع على وجود هذه الميليشيات المنفلتة هي الحشد الشعبي وأمثاله في العراق، التي لا تهدد فقط الدول المجاورة بإطلاق مسيرات على مصالح تلك الدول واقتحام المراكز الحدودية مع العراق كما حدث في مركز العبدل الكويتي مع العراق قبل أسابيع. حسب عكاظ، واهم من يعتقد أن تأخر رد الدول هو ضعف وتردد، ولكن تفكير الدولة في التعاطي مع هذه المجموعات المنفلتة يختلف عن فكرها، فالدولة لها حساباتها الدقيقة ولا تستعدي أو تستهدف عموم الشعب العراقي مثلا أو حتى داخل المكون الطائفي الحاضن لهذه الميليشيات.
0: تفجير مرفأ بيروت، من يتحمل مسؤولية الانقلاب الكبير؟ هذا التساؤل نقرأه في اندبندنت عربية،
12: وهو لي توني بولس الذي يرى أن ذكرى الرابع من آب عام 2024 لم تعد مجرد استذكار لأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث، بل تحولت إلى رمز لانهيار العدالة وإفلات المسؤولين من المحاسبة. جاء الانفجار في مكان لبنان يعيش انتفاضة شعبية وانهيارا ماليا غير مسبوقة، وسرق لودائع الناس وسط تصاعد المطالب بإسقاط الطبقة السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. لكن المبادرة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقلت من احتضان الشارع إلى التفاهم مع السلطة، مما اعتبره كثيرون إعادة تعويم للمنظومة الحاكمة وأضعافا للزخم التغيير. ومنذ ذلك الوقت تعثر تحقيق في جريمة المرفأ بفعل التعطيل السياسي والقضائي، وبقيت الحقيقة غائبة والعدالة مؤجلة. وأصبح الرابع من آب بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين ذكرى لضياع فرصة تاريخية لبناء دولة جديدة تقوم على المحاسبة وسيادة القانون لا على التسويات السياسية.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها شيرين ناصر.
9: فقرتنا ما زالت مستمرة، والآن ننتقل إلى فقرة الروبورتاج الذي أعده لنا مراسلنا محمد جسار.
0: محمد يسلط الضوء في روبورتاج اليوم على واقع كنائس عدن.
11: هنا عدن، المدينة التي كانت يوما ما رئة العالم التي تتنفس بالتسامح، والواحة التي تلتقي فيها المآذن بالمنارات وتتعانق ترانيم الكنائس بتهليلات المساجد. لكن اليوم ثمة تفصيل غائب يمر على مسامع العابرين بمرارة صامتة. الأجراس لا تدق في عدن. جدران الكنائس وغيرها من الشواهد التي يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر إبان الوجود البريطاني، هذه الجدران التي صمدت لعقود طويلة كرموز للتعايش الديني والثقافي في شبه الجزيرة العربية، تواجه اليوم عدوا من نوع آخر، الإهمال والنسيان، وأحيانا العبث والتخريب الذي طالها خلال سنوات الحرب الصعبة. يحكي الآثاري والفاعل الثقافي معتز مبارك قائلا:
13: يوجد في مدينة عدن العديد من المعالم الدينية ودور العبادة التي تعود لديانات وطوائف مختلفة، من بينها 4 كنائس كانت تفتح أبوابها حتى حرب 2015. وبعد الحرب تعرضت هذه الكنائس لأعمال تخريب وأعمال إرهابية، حيث تعرضت كنيسة حافون لتفجير تسبب بانهيار السقف، وكذلك تعرضت كنيسة سانت جوزيف في كريتر لحريق متعمد من جماعة متطرفة تسبب أيضا بانهيار السقف وخروج المبنى عن الخدمة، كما تعرضت باقي الكنائس لأعمال تخريب بشكل أخف. وفي الوقت الحالي تم إعادة تشغيل كنيسة واحدة صغيرة في التواين.
11: إهمال كنائس عدن ليس مجرد قضية مباني قديمة تتداعى، بل هو تآكل تدريجي لذاكرة المدينة التعددية التي تميزت بها عن سائر الحواضر العربية. يرى مراقبون ومؤرخون أن إنقاذ هذه المعالم هو إنقاذ لروح عدن نفسها وإعادة اعتبار لقيم المدنية والتعايش التي طالما فاخرت بها. فهل تجد هذه الاستغاثات الصامتة صدى لدى الجهات المعنية قبل أن تسقط آخر أحجار هذه الشواهد التاريخية، أم أن الصمت سيبقى هو الصوت الوحيد المسموع حيث كانت الأجراس
14: نوتاريبيا؟
11: يقول الباحث الإعلامي عمر حسن لمونتكارلو الدولية:
15: يصبح الجانب الثقافي في ظل هذه الأزمات والحروب كالحالة اليمنية طبعا شيء ثانوي، كما هو الحال اليمن خلال 10 سنوات الماضية، يعني من 2015 إلى 2025 ما فيش اهتمام بالكنائس والموروث الثقافي لمدينة عدن. لم تسلم الكنائس التي عق بها مدينة عدن جراء الحروب تارة وإهمال الدولة تارة أخرى. طبعا بطبيعة الحال غضت الحكومة المتعاقبة للجمهورية اليمنية طبعا الطرف عن الاهتمام بالكنائس، فالدولة تنظر لهذه الكنائس على أنها مجرد أبنية، وهنا تكون المشكلة.
11: محمد جسار، عدن، مونت كارلو الدولية.
16: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
17: RFI مونت كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
18: إيبيبيو ساوند ماشين. Sébastien Tellier et Juliette Armanet.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: السادسة 36 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
4: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف بناء على هذا الطلب، وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مصلحة العالم في المستقبل وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة. هذا ونقل موقع أكسيوس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلاله عن قلقه وطلب توضيحات بشأن الخطط الأمريكية المحتملة تجاه إيران. وفي وقت لاحق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي هجوم أمريكي وتوعد بالرد بشكل حاسم. قتل 8 أشخاص بضربات إسرائيلية في قطاع غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني. وقال مسؤولون في الدفاع المدني فجر اليوم بأن مباني سكنية استهدفت خلال الليل في جنوب دير البلح وبشمال غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق أمس السبت قتل 8 أشخاص آخرين بضربات إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في القطاع. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب البلاد رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. في سياق منفصل صرح مسؤول قضائي بأنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى السجن أمس بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. أعلنت مدريد أن كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني تقريبا عادوا إلى المغرب، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، فيما يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل لبحث الأزمة. من جانبها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسبانية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: أخبار الاقتصاد في دول الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الطش، حوره أدم جبيرة.
3: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد، بعد التحية، الإنفاق الاستثماري في المملكة العربية السعودية يعزز قدرة الرياض على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، كيف ذلك؟
5: الإنفاق الاستثماري يبرز كأحد أهم أدوات السياسة المالية التي تعتمد عليها الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك بدعم من مرونة صادرات النفط وارتفاع الإيرادات الحكومية واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث أسهم استمرار تدفق الصادرات بعيدا عن مضيق هرمز في الحفاظ على الإيرادات النفطية التي وفرت مساحة مالية واسعة لتمويل المشاريع الاستراتيجية. الإنفاق الرأسمالي في المملكة ارتفع إلى 12.3 مليار دولار في الربع الثاني بزيادة سنوية بلغت 16% عقب النمو القوي بنسبة 56% خلال الربع الأول، في مؤشر على دعم النشاط الاقتصادي المحلي لتحفيز النمو وتمسك الحكومة بأولوياتها الاستثمارية رغم استمرار التوترات في المنطقة. كما يشير ذلك إلى أن الإنفاق الاستثماري لم يعد يقتصر على تمويل المشاريع، بل أصبح أداة لتعزيز مرونة الاقتصاد السعودي من خلال دعم النمو في الأوقات الصعبة وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات رئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية
6: لتعزيز
5: كفاءة سلاسل للإمداد ويحافظ على انسيابية التجارة ويحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية في النشاط الاقتصادي المحلي.
3: إلى موضوع آخر زياد، شركة قطرية ستستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في مشروع زراعي بسوريا، أسألك عن تفاصيل هذا المشروع.
5: المشروع الذي تعتزم شركة بلدنا القطرية تنفيذه في سوريا يعد مشروعا متكاملا في مجالي الزراعة وتصنيع الأغذية باستثمارات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار، ويهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي وربطه بالصناعات الغذائية والتحويلية. يمتد هذا المشروع على مساحة تقارب 2400 كيلومتر مربع، ويركز على إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والقطن، إلى جانب إنشاء سلاسل إنتاج متكاملة تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات المرتبطة بالزراعة. الشركة أعلنت أن تنفيذ المشروع سيركز بصورة رئيسية على منطقة حوض نهر الفرات شرق سوريا، مع خطط للتوسع لاحقا في مناطق أخرى بما فيها المناطق الساحلية التي تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة طول الأمطار. يكتسب المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الزراعي السوري الذي تضرر بشكل كبير خلال سنوات الحرب نتيجة تراجع الاستثمارات وتضرر البنية التحتية وانخفاض القدرات الإنتاجية، إذ يجمع المشروع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث والتطوير، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم بناء سلاسل إمداد أكثر تكاملا. كما يوفر المشروع آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة والتصنيع والنقل.
3: كنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
1: صباح مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: وتتواصل معكم الفترة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس بفقراتها المتنوعة. الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم، فيها ويست جت تلغي عشرات الرحلات في كندا.
2: نعم هذا حيث بدأت شركة ويست جت ثاني كبرى شركات الطيران في كندا إلغاء رحلاتها الجوية استعدادا لاحتمال دخول مضيف الطيران في إضراب، وذلك عقب تلقيها إشعارا رسميا من نقابة العاملين في خطوة تنذر باضطرابات جديدة في حركة السفر خلال موسم الصيف. وقالت الشركة إنها ألغت حتى الآن 86 رحلة، موضحة أنها اتخذت القرار لتقليل أثر أي توقف محتمل في العمليات في وقت تواصل فيه مفاوضتها مع الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام.
3: زيادة في أسعار الكهرباء في مصر بنسبة 12%.
2: هذا ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بنسبة 12%. وقالت الوزارة في بيان إن الزيادة الجديدة في الأسعار تأتي في إطار خطة الدولة لضمان استقرار التغذية الكهربائية والحفاظ على استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة مع الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل ومتوسطيها.
3: الآن إلى الأخبار الرياضية مع عزيز المنجلي.
6: صباح الخير. سحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو مشروعه القاضي بفتح شركة تدير الأنشطة التجارية للفيفا أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعد رفض واسع من الاتحادات القارية والوطنية. وقال إنفانتينو إن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي أطلق من أجله، غير أن هذا التراجع لم ينهي الجدل، فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن هذه الخطة أفقدت إنفانتينو ثقة الويفا، واصفاً المشروع بأنه غامض ومدبر في الكواليس، ومعتبراً أن مهمة إعادة الثقة إلى الفيفا لم تبدأ إلا الآن. كما دعا رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى تحقيق شامل في الملف، معتبراً أن رئيس الفيفا تصرف بصورة أحادية وغير مسؤولة. كما أعلن الاتحادان الدنماركي والهولندي فقدانهما الثقة في قيادته. يذكر أن الخطة كانت تقضي بمنح كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا مبلغا استثنائيا قدره 20 مليون دولار مطلع عام 2027. تتواصل استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد بسلسلة مباريات ودية، إذ فاز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، وافتتح أورتيث التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة الخامسة ليقود أمبومو الريمونتادا في الشوط الثاني بهدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني جاء بعد تمريرة من جاك فيلتشر في الدقيقة 74. واكتفى ريال مدريد بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام فيورنتينا في أولى مبارياته التحضيرية تحت قيادة مورينيو، وتقدم النادي الملكي بثنائية أندريك في الدقيقتين 22 و24 قبل أن يقلص بيكولي الفارق ويدرك كين التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 58، ويستهل الميرينجي موسمه الرسمي في 22 أغسطس أمام إسبانيول. وفي سيدني فاز توتنهام على غريمه اللندني تشيلسي بهدفين لهدف في ختام كأس سيدني الكبرى، وافتتح تونالي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 19 مسجلا أول أهدافه مع النادي قبل أن يدرك ستيفانو التعادل لتشيلسي بعد دقيقتين. ولم يستثمر البلوز تفوقهم العددي بعد إقصاء مدافع توتنهام دانسو ليخطف البرازيلي ريتشارلسون هدف الفوز في الدقيقة 90. وفي هونغ كونغ تعادل مانشستر سيتي مع إنتر ميلان بهدف لمثله في أولى مباريات ماريسكا على رأس الفريق الإنجليزي، وسجل موباما هدف السيتي في مستهل اللقاء ليرد بافار بالتعادل بعد 6 دقائق. قبل شهر واحد من إغلاق سوق الانتقالات يبقى ملف البرازيلي فينيسيوس جونيور أبرز ملفات الميركاتو، فقد ذكرت شبكة ESPN أن ريال مدريد لا ينوي رفع عرضه لتمديد العقد وقد يسمح برحيل مهاجمه إذا رفض المقترح، فيما تحدثت صحيفة The Athletic عن استعداد اللاعب

0: المدينة نفسها على مسار متموج يضم 3 ليال من الفئة الثالثة وصعودا أخيرا قرب المتحف الأولمبي ينتهي عند ساحة سان فرانسوا. وجرى سباق اليوم في ظروف حر شديدة بعدما وضعت الأرصاد السويسرية المنطقة في حالة تأهب من موجة حر استثنائية. وفي نهاية السباق خطفت الهولندية لورينا بيتس المرحلة والقميص الأصفر الأول متقدمة على الموريسية كيمبرلي لوكر والهولندية ديمي فوليرينج. وتبقى فوليرينج أبرز المرشحين لللقب وهي تسعى إلى تتويج ثاني في الطواف بعد نسخة 2023. فقدت الرياضة العمانية اليوم متسلقتها نظير الحارثي، أول امرأة عمانية تصل إلى قمة إيفرست في الانهيار الجليدي الذي ضرب قمة برود بيك في شمال باكستان. الحادث وقع صباح الأربعاء على القمة البالغ ارتفاعها 8,047 مترا، إذ جرف الانهيار بعثة دولية من 10 متسلقين مئات الأمتار نحو أسفل الجبل. وقد تأكدت أيضا وفاة قائد البعثة المتسلق النيبالي البريطاني نيرمال بورجا صاحب الرقم القياسي في صعود القمم 14 الكبرى. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
1: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في 2:00 PM بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 to 11:00 PM بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الثالثة.
3: ترامب يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته على غزة رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. إسبانيا تؤكد أن الوضع في سبتة عاد تقريبا إلى طبيعته بعد عودة معظم المهاجرين إلى المغرب. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
4: يقال أن الثقة أساس كل علاقة، وأن الروابط الإنسانية لا تستقيم من دونها، وأن المجتمعات لا تبنى إلا عليها. كل ذلك صحيح، لكنه ليس الحقيقة كلها. فالتاريخ أيضا بني على الخيانات، والإمبراطوريات لم تسقط بسبب نقص الحب، بل بسبب فائض الثقة. أكثر الجراح عمقا لم يصنعها الأعداء، بل أولئك الذين منحناهم مفاتيح أبوابنا وأسرارنا وأجزاء من ذواتنا. لهذا أجدني أميل إلى عبارة تبدو للوهلة الأولى متشائمة: من الجيد أن تمنح ثقتك، ولكن من الأفضل ألا تمنحها. ليس لأن البشر أشرار، هذه رؤية كسولة. البشر ببساطة بشر، متقلبون، متناقضون، أسرى مصالحهم ومخاوفهم ورغباتهم. قد يحبونك اليوم ويخذلونك غدا، لا لأنهم خططوا لذلك، بل لأنهم تغيروا. الإنسان ليس كائنا ثابتا، فلماذا نتوقع منه ثباتا مطلقا في ولائه أو مشاعره أو مواقفه؟ الثقة المطلقة ليست علامة نضج، بل أحيانا علامة تقاعس. إنها تعفيك من مراقبة الواقع ومن مراجعة الأحكام ومن الاعتراف بأن الأشياء تتبدل. عدم الثقة بالمقابل لا يعني الارتياب المرضي، لا يعني أن تعيش خلف متاريس أو أن تفتش في هواتف من تحب أو أن ترى مؤامرة في كل كلمة. إنه يعني فقط أن تحتفظ بمسافة صغيرة بين قلبك وأوهامك، أن تمنح الآخر فرصة لأن يكون

0: كن جديرا بثقتك كل يوم، لا أن تمنحه صقا أبديا باسم الحب أو الصداقة أو القرابة. الثقة ليست هدية تمنح مرة واحدة، بل علاقة متحركة مع الواقع. واليوم الذي تتوقف فيه عن مساءلتها هو اليوم الذي تتحول فيه إلى سذاجة. ربما لهذا السبب تكون الخيانة دائما صادمة، ليس لأنها استثناء، بل لأنها تفضح الوهم الذي بنيناه. نحن لا نتألم لأن الآخر خاننا فقط، بل لأن صورتنا عن العالم انهارت معه. كأننا نكتشف فجأة ليس فقط أننا لم نكن نعرفه، بل أيضا وخصوصا أننا لم نكن نعرف أنفسنا. قد يكون أجمل ما في الثقة أنها مخاطرة، لكن أجمل ما في النضج أن تعرف حدود هذه المخاطرة. ليس المطلوب أن نغلق أبوابنا، بل أن نتوقف عن تسليم مفاتيحها لمن لم يثبت بعد، ولمن لا يثبت كل يوم أنه يستحقها. جمانة حداد.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية بوضعية القمر، هل القمر ما زال موجود في برج الحوت أم انتقل إلى برج الحمل، وما هي أبرز الزوايا التي يشكلها اليوم؟
3: نعم، القمر بعده موجود يا سليم في برج الحوت لآخر يوم، لغاية الساعة 10:37 من الليلة المقبلة. بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى برج الحمل. احنا بنعرف دائما أن القمر عندما ينتقل من برج إلى برج آخر، وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب الرئيسية، تتشكل فترة سلبية منسميها خلو مسار. هاي الفترة لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. خلو المسار اليوم طويل نسبيا، 8 ساعات، بيبتدي من الساعة 2:33 من بعد الظهر، وبنتهي الليلة الجاية الساعة 10:37. أما فيما يتعلق بالزوايا اللي بشكلها القمر، فعندي 3 زوايا. أول واحدة تشكلت أوردي الساعة 5 تراين، يعني 120 مع كوكب عطارد. هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الزاوية الثانية جاية الساعة 11:30 قبل الظهر، تربيع مع المريخ، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. آخر زاوية القمر بيعملها مع الزهرة، تقابل، جاية الساعة 2:30 بعد الظهر. هون المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود بالحوت مثل مبارح واليوم، المشاعر بتتم قوية، بنحاول لنساعد المحتاجين قديش بنقدر. واليوم لغاية الظهر الساعة 2:30 ممكن انه نقص الشعر لإطالته، او كمان مناسب للزرعة.
2: نعم، وكيف سيعود علينا هذا اليوم والبداية ببرج الحمل؟ البارحة كان يعني شعر بنوع من التعب، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، مع مزيد للأسف نفس الشيء تقريبا، حتى شوي أصعب، لأنه أول شيء القمر موجود في برج الحوت كل النهار لغاية الساعة 10:30 بالليلة الجاية، فشيء طبيعي أنه الحمل يشعر بنوع من الملل أو التعب، أو نفسيته بتكونش مرتاحة. لكن لمعوض الحياة، الشمس الموجودة بالأسد تمده بين الحين والآخر ببعض الطاقة. مطلوب من الحمل في بحر النهار أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، يحاول ينجز فقط شيء ضروري والعاجل من العمل، وينتبه انه في ساعات بعد الظهر ممنوع يبادر ولا بأي خطوة جديدة. في ساعة متأخر كتير بالليل هناك الحمل بيفتح صفحة جديدة، هاي بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
2: نعم، وماذا عن برج الثور، ما هو الجديد فيه؟
3: نعم، بالنسبة للثور الجديد السلبي مع الأسف جاي متأخر كتير بالليل، هناك بده يدير باله على أكله على راحته، مش مناسب يطلع سهر الليلة، مش راح يكون مبسوط فيها، وهي إشارة لبكرة وبعده يومين في عمل مثلا بتراكم أو شوية تعب أو شيء من هالنوع، لكن هذا كله جاي متأخر بالليل. في بحر نهار الثور بيقدر يستغل الفرصة ويلتقي مع الأصدقاء، إذا في صديق وعد وينفذ له مطلب في بحر النهار يحاول يحصل عليه قبل الساعة 2:30 بعد الظهر، لأنه بعد ذلك بيكون صعب كتير عليه، وبتتم عند الثور أجواء رومانسية حلوة.
2: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجوزاء اليوم؟
3: الجوزاء مركز أكثر شيء مثل مبارح على العمل والمركز الاجتماعي، لغاية الظهر ممكن جدا أنه اللي بيشتغل بشكل حر مستقل يعمل التغيير المطلوب على طبيعة عمله، واللي بيشتغل كموظف يقدر يتقرب من المسؤولين ويثبت وجوده هناك، يعني يدفع بمصالحه لقدام. اللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة في النص الأول من النهار. في ساعة متأخر كتير بالليل هناك الجوزاء بيكون في عندهم تعامل مع صديق يا وجها لوجه أو بواسطة الهاتف، اتصالات مثلا، تنسيق بين الطرفين.
2: برج السرطان،
3: السرطان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة مثل مبارح. هلا اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، خاصة إذا كان بعد الظهر، يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. التجار بيستفيدوا كمان اليوم في عملية الاستيراد والتصدير، بس يديروا بالهم بعد الظهر ينتبهوا لكل صغيرة وكبيرة. في ساعة متأخر كتير بالليل السرطان تنصب أفكاره على عمله ومركزه الاجتماعي، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة وبعده حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
2: وكيف هي الأجواء العاطفية لدى برج الأسد؟
3: مش هالقد مشجعة الحقيقة، هي كانت مشجعة في الأسابيع الماضية، لأنه هلا كوكب الزهرة موجود في برج العذراء مش راح يساعده كتير، بس بيساعده أنه بيعطيه بعض الفرص المالية. لكن اللي مشغل الأسد في هذا اليوم الأموال المشتركة، بمعنى براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة اليوم مواليد شهر آب أغسطس. في ساعة متأخرة بالمساء الأسد بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: برج العذراء،
3: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. اللي بدي يوقع عقد تجاري في هذا اليوم يوقعه لغاية الساعة 2:30 بعد الظهر. هلا أجواء رومانسية الحقيقة هي دافية ممتازة جدا عند العذراء، بس مع ذلك لا يستطيع أنه يتمم اليوم بالذات خطبة أو زواج، لأنه فترة المساء اللي بتتم فيها هاي الخطوة بيكون في عنا خلو مسار. في ساعة متأخرة من الليل العذراء يراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
2: وهل ما زال العمل متراكما عند برج الميزان؟
3: نعم، هذا كلام صحيح، العمل يتراكم عند الميزان، بس اللي بشعر بهذا الضغط أكثر اليوم هم مواليد شهر أكتوبر تشرين أول. مطلوب منهم طبعا يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه، خاصة أن الشمس الموجودة بالأسد بتشحنهم بالطاقة، عندهم قدرة على إنجاز قسم كبير من العمل، بس في ساعات بعد الظهر والمساء ما يبادروا بعمل جديد، يبادروا في ساعات الصباح أو ساعات الظهيرة، لكن بعد الظهر والمساء هناك يواصلوا عمل ابتدوا فيه من قبل وما يدروش يكملوه. واللي بيبحث عن عمل في عنده فرصة لذلك في النص الأول من النهار. في ساعة متأخر كتير بالليل الميزان بيركز على الشراكة العاطفية، ما يبالغ في توقعاته.
2: وكيف هي الأجواء والعلاقات بين الأحبة وبرج العقرب أستاذ إبراهيم؟
3: جيدة جدا وممتازة، ممكن يعززوها أكثر وأكثر، وفي قسم منهم حتى يمكن يبدأ على غرامية جديدة إذا كان خالي الوفاض. بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية. في ساعة متأخرة بالليل هناك العقرب لازم يدير باله على صحته، شوي بشعر بنوع من التعب،
4: نوتة عربية،
3: ومش مناسب له كمان يطلع سهرة الليلة.
2: برج القوس،
3: القوس مشغول أكتر شيء مثل مبارح بأمور البيتية والعائلية والعقارية. طبعا لغاية الظهر ممكن جدا أنه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير في أثاث البيت أو تغيير السكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء. لغاية الساعة 2:30 الأمور موفقة معهم، بعد الظهر لا بيمتنعوا عن ذلك. للتفاهم مع أفراد العائلة كمان ممكن جدا في ساعات ما قبل الظهر. في ساعة متأخر كتير بالليل بتشتد الرغبة عند القوس للتقرب من الأحباء، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن ما يبالغوا في توقعاتهم.
2: وهل ما زال برج الجدي نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات؟
3: نعم هذا كلام صحيح، وبإمكانه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد عليها. التجار بيستفيدوا كمان، في تجار المحليون بيستفيدوا في عملية البيع، بس يكونوا صحيين أكثر في ساعات بعد الظهر والمساء خاصة من الأوراق المالية المغشوشة. التعامل مع الإخوة والجيران بياخد دفعة إلى الأمام. ممكن أنه يستغلوا كمان الجدي هذا النهار للدراسة والمطالعة. في ساعة متأخر بالمساء بفضل الجدي الأجواء البيتية والعائلية.
2: برج الدلو،
3: الدلو عنده تركيز أكثر شيء على الوضع المالي تقريبا زي مبارح. ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي. ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضيعة، بس يديروا بالهم في ساعات اللي بتبدأ من 2:30 طالع لغاية نهاية النهار ممنوع شراء أي حاجة ثمينة. في ساعة متأخر كتير بالليل الدلو ينشط يا في سفر قصير أو اتصال قصير.
2: نعم. وماذا عن البرج المحظوظ أستاذ إبراهيم، برج الحوت؟
3: نعم عنده السيطرة على الوضع خاصة في النص الأول من النهار، بيقدر يبادر بخطوة جديدة ويدفع بمصالحه لقدام. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء الرومانسية حلوة، وفي ساعة متأخر بالليل بيفكر شو يعمل حتى يدخل تعديل على الميزانية.
2: نعم. ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: اخترت مصممة أزياء أمريكية وهي مهندسة أيضا اسمها لورا بينيت.
2: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
3: وأهلا وسهلا بك سليم ويعطيك العافية.
2: شكرا، إلى اللقاء.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوقطان. أهلا بك من جديد الهادي.
1: أهلا سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى. في غزة ثمانية قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على القطاع ليلة السبت الأحد. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وإصابة جندي.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

صار لا علم من صوبة ولا أخبار. بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

بضل اتخانق انا والنوم وحياتها ما بنام ليل نهار.

حب الأوطان على المحبة والإيمان على الخير وحب الأوطان فيك خلقنا وربينا رزق الله أيام زمان يوم اللي كنت مليان يوقف بينا دينا يا ولادي يا رجل.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وبتنهنى. وبتنهنه بغصة طفل طفل.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: عطشة

وبقصد على الأرز مهد جبران وبقول له عسل ما دخلك هديك.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وارض الذهب لو قد ما تخسر

يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان بقدم روحي

0: ضيع عيوني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: هني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي
2: تهني. هني يا بلادي تهني، ربوعك قطعة من الجنة، بفديك بضيع عيوني وباسمك دوم بغني. تهني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي تهني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
3: يا ريس يا ريس.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

حبيت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير مثل حكاية بريق الزيت مثل حكاية بريق الزيت نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: يا حلوة عين المي يا ريت الدنيا سهرات كنا منسهر ليلي.
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
0: نوتا عربيه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلك بحالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
6: كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده كان نفسي ما بقاش حالتي حالة بالشكل ده كان نفسي أشوفني أكون عارف

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع وراقي الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة. نوتة. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: زوزة أشرب الزوزة أنا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك
2: والولي ريقة من هالتراب يا ريقة
0: وكمان هيك
3: يا

0: وكمان هيك
1: قلت من نمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة أريبيا دوت كوم نوتة أريبيا تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: nota arabia.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: وزقفي زقفي يا شباب،
0: وكمان هيك،
2: ولاجاتك والدنيا ليل،
0: وكمان هيك،
3: عجبون عيونك السود،
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا،
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين،
0: وكمان هيك
6: دك دك دك دك يا رواوة.
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي رقة من هالتراب ينرقة
0: وكمان هيك.
3: يا

0: وكمان هيك
1: قلتنا منمشي بخيالك عفتر
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا اريبيا دوت كوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي حاجة.

notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع هدف ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هيمتع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع.

خلافات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر.

0: اللي كتبوا ليه انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك، كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن
1: نوتة عربية،
0: ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابي غيب.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: وبحكي
1: وكمان هيك
2: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.